وقتي ناو سبوتر وقتي ناو بان بان بان شيت اي تريدا بان ها اي اي تريدا بي بي اي اي اي اي